amah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadan al wasilah wal fadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman terbaik kamu.

الأمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن